0: اليوم كما تخبر والي سوما ارنخت ايري تواقيت ياتا وچو كتخاني بريونا ياخيكو دلائي كسر نسكات ساسينا ارن تنياني يو كما كي كيبا كوسيست اوينا كامبي امبي اكا راديو ساريري تايبيو استاب كراكي هي ساكايسا بروبينسيا كماچو ترسيرا سيكسيون منسيبيو دي كارابوكو كانتون چواني كومونيداد ماتشالايا توقينا يانش ترسان غي استاب كراكيخ منات خلانا كوليغنا كامبي ماتشالايا مرغان كرينا كاميسكون خماكي Hik kata siwa kantun cuani tokena munisipio de Karabuku aka tersedia seksiunu kemariki ichai kau kanisa aka radio saririst asipta taqe humana karwarun tanips mana karman kasina kitis kelkan tadakiu kamatam hilata Juan hisa manat ispusa pampicik tapacha maksima Takti humana kararun tatap takar mengkasin waliki Jikan istasib khtasasin anagagach emarkat pacam Arun tani prasmu karun tanak sepurin tani prasmu utkawina kamaru Hisa akar radius hari di halyu katai pisampi Ik khtasiwa ka provinsi akamachu markan Kan pacar maka eskuma markat pacam Put endas utkawina kamaru
1: Los ande de fondo ventana y carbón
0: Kutiri urna kanu kumatis taskinya ni ciku cemait oyu mako sistawi grupo amor sagrado toketa ikam sisi saku sistawi ham akaha ikam serakam pim kusist abiste minero el minero akaman tukain sitanyan cam